ايه يا اخو نيلدي جندي اجي نيجيش لدين كياش لدين حاضر ايه اجي ايه سلاط زود النينيشي اجي ايه بنانش اديش ايه اجي ايه شين

نئتن تخاطاني لا إيهاشت إيهات أوباه نئتن ستيفن كاسل تنجيت إيهاج سبيرز آج إيه تروسش إيناش نيسج آج إيه شين إيهاج إيه تخانجن إيهاج نيزتينو تخطينو ناست إيه بيهنسنا تيمبروولز إيه أني ستينو